0: روش حدش امشي بود نايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمح وما تنفع
1: يا عرفان وحياة عبوي هدوان اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
2: هزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفون ترى انت برسوم شلخاء اهسي وطلو احمد عوت وحياة عبوي يوم يا مدين
0: منتو مكرا
2: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يوديا شاتا سويسة وانت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة أبوي حلفان قلت لك أنت إلهي مع هذا حد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوعي ما بلبل شوم بصل وحياة أبوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منتو
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
2: وحياتي راجل في نيحو تشاين كانت يوتو ياشني عيس الحجاج
0: حجاج أنا
2: مكير وحياة أبوي حجاج حلفان وحياة أبوي أيام يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيس كيك طب نقولون شلو مستوفي في مثلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد منه وحياة أبوي حلفان تبو بو أوصي لك هايت الشنايم أحد خير أحد لو ولا بيش الخير رأيكم ومع برحة صياح يا أبوي يا يوم يا
0: مدين أما المنشرة تيدي أسي وحلفونه بين دبعة عصباني بس ما أنت متعصي
2: أنا يعني لو عصباني
0: أنت عصباني عخشاب أنا رويش عصباني أبل أنتو في سكريزة
2: هو خريزة كما أني خريزة أنا كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا أنت جلتين عند كريزة خا ما هو كما كريزة أمه وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علو تتايل دشلو لك تاقيمة
2: لما شي علو تايل دا مفرحة يلدار الشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو إميها أبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لسكة ساعد
2: حتى ما تعوز لي حدود الشبار بسرعة مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما ما يشلي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبوي يوم يوم هذي
0: ما نصير تسمع منك شو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: لو بحيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شتى لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بولع
2: بو
0: مخرسم
2: ومكلل وبلع
0: وبلع كان بشل زي كلهم كرئمته أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان منش معنا
3: ما عيني
2: عيني سويسا
3: أهلا سويسا
0: زي منشور ولسان إذا برد خبيزة عينيان
2: ريح الفون هني دبرت عم سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتا كيتا
0: يوفي
2: إذا كيتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار خير يوفي
3: يتكمر يوتر ما
2: يلدى انتليجنتي
3: هل تكزي
2: ما فينا اخون كمو عبية
3: هل تكزي
4: גם כן יפה כמו עז.
5: כמו אמת.
2: תראה, אלפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
6: כן, אני אמרתי...
3: אלא, נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
6: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
6: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים, אתה יודע.
2: תראה, אלפון.
6: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז!
6: שהעז אוכל את
3: האספסת! איזה
2: אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברת?
6: לא, לא, לא.
2: אני אמרת לא!
6: כן,
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.

0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش اني عمد في نخام كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا
0: دي حاجه انت لو دك ملوح زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى دفني 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل ما ازعبروا هربي ماي بتعلدنوا هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول يا شوعي ما بينا لشي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عوازل فلفلو ابليس